بان جوي مول شمس خضورة عجيب هاللور بيبان طلمور جيب شي دورة بلا بنقابل باللي كان لعب الدور كنطلعو المورال تمني بف جيران في الجمهور مع المحنة كورا بلا ما تحتاج اوراك نيش ورا البحر كلشي غيشري موراك شتانا شي بوراك دوغا شعب نصوم سطيب بوراك مزرنا بشي صورات باقي في الحياة اخوك ديجا فوق صيراف بيعو القصيرات هاني احنا نخرجو الحركة الحراك فيما مشيتي بنادم فيه جودة وكاليكولا فيما مشيتي راس المال هز التراب وضالي الدولة هدو قطر